الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk diterimanya amalan ibadah seorang hamba di sisi Allah adalah ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang sebahagian kita dibingungkan oleh realita dan fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Betapa tidak kaum muslimin

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita Minhaj Al-Firqatin Najiyah, tulisan Syekh Muhammad Jamil Zainu, yang kita akan memasuki pasal yang berikutnya, yaitu tentang Ista'in Billah Wahdahu, mohonlah pertolongan kepada Allah satu-satunya. Terkait dengan pasal ini, Al-Mu'allif